0: موريتانيا موساتي
1: احنا الشعب نبقي نعيش
0: نحن فادير تو سيمبل ما اي نو
1: ملينا من الفقر تهميش بطالة والرشوة
0: لي زوبليات ليتا لي جون.